قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو

الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير لكافة المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج طلة فجر. صباح الخير للأهل والمتابعين، صباح الخير للمستمعين. نهار جديد بنطل عليكم من خلال الأثير ومن خلال الشاشة من صوت فيروز. متابعينا ومشاهدينا بنكمل معاكم الطريق بإطلالتنا الصباحية، هالمشوار رفقاء درب معاكم بطريقكم بمشواركم وكمان بفنجان القهوة. صباح الخير لكل ست، صباح الخير لكل أم، صباح الخير لكل موظفة، صباح الخير لكل موظفة، صباح الخير لكل أب عمالهم بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم، هم رايحين يوصلوا أولادهم وبناتهم على المدارس، فصباح الخير لإلكم. ولا أحلى وأجمل من هذا المشهد الصباحي، الأزمة المرورية للمركبات وللطلاب اللي رايحين على المدارس. صباح الفل والياسمين، في الحركة بركة، الحمد لله رب العالمين. من ساعات الصباح الباكرة والحركة شغالة في معظم شوارع مدينة طول كرم وكل شوارع المحافظات، فصباح الخيرات لإلكم. صباح الخير لكل طلابنا الحلوين اللي رايحين على مدارسهم من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي. صباح الخير إلى كل طلاب رياض الأطفال وكل طلاب الحضانات الحلوين، مش طلابهم كتكيتك صغار، فصباح الخير لإلكم. متابعينا ومشاهدينا الكرام، سائقي حافلات رياض الأطفال بنصبح عليكم، نحكي لكم يعطيكم العافية. كمان سائقي الحافلات المدرسية نحكي لكم صباحكم فل وياسمين، مدارس الخاصة صباح الخير لإلكم. صباح الخير لكل ستات البيت اللي عمالها خلص بلشت تقفل الأبواب، نزل أولادها، نزل زوجها، حاليا امتلكي ساعات العمر لإلك. صباح الخير لست البيت الكبير المقدرة، الجدة اللي حاليا ما عندها أي مسؤوليات، حاليا عمالها بتجهز فنجان القهوة وبتسمعنا من خلال أثير فجر أف أم صباح الخير، أو من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير لكل بائعي الخضار والفواكه، صباح الخير لكل تجارنا الأعزاء بكل الأسواق. صباح الخير كمان لمين؟ صباح الخير للسائقين اللي ما بننساهم اللي بيسمعونا في ساعات الصباح الباكرة مع عودة المدارس، فصباح الخيرات لكم. عمر البلعاوي يسعد صباحك انت وكافة السائقين على خط نور شمس، صباح الفل لك. مش بس خط نور شمس، كل السائقين على الخطوط الداخلية والخارجية وحتى كمان سائقي مكاتب السفريات الخاصة، يسعد صباحكم.

المشاهدين أيضا متابعينا ومستمعينا اللي بيبعتونا الرسائل النصية الصباحية، صباح الخير لإلكم. للمشاركة والاتصال المشاركة الهاتفية بتكون على الرقم 0926849، المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 00970599409990. صباح الخير لإلكم متابعينا ومستمعينا الكرام. انهار اليوم الاثنين مكملين معكم متواصلين وإياكم السابع من أيلول سبتمبر من عام 2026 ميلاديا، الموافق 25 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح وفي ساعات الصباح الأولى من برنامجنا. لا يسعني إلا أني أشكر وأوجه كل التحيات الصباحية لمهندسي النظافة عمال الوطن، يسعد صباحكم يا رب، يعطيكم العافية ودمتم ودام عطائكم ودام دائما يا رب يديم عليكم الصحة والعافية. شفتوا هالمشهد؟ شفتوا كيف مسرع الشاب على سكوتر؟ هذا اللي احنا دايما بنحب نوجه النداء للأهالي، أرجوكم أهالينا الأعزاء، نداء عاجل، نداء اعتبروه جرس خطر، ممكن احنا ندقوا على أبوابكم، إذا أنتم مش منتبهين احنا عمالنا بننوه لكم هذا الأمر. ديروا بالكم على أولادكم، أنتم بتشتروا لهم سكوتر والبسكليت الكهربائي، فأتمنى أنكم تتابعوهم وتكونوا حريصين وحاطين قوانين صارمة، ممنوع أي حد تاني يركب معك على هذا سكوتر بنفس الوقت، وممنوع السرعة الزائدة، ولازم تعرفوهم شو طبيعة الطريق اللي هم موجودين فيها، حق الأولوية لمين بتكون، ولازم يراعوا الإشارات المرورية وتعطوهم لو نبذة بسيطة. صباح الخير لإلكم.

يا رب ندعوك ألا تصعب لنا حاجة يا رب العالمين، وندعوك بعزتك وجلالك لا تعظم علينا أمرا ولا تحني لنا قامة ولا تفضح لنا سرا ولا تكسر لنا ظهرا. اللهم يا رب إن فوضناك أمرنا كله فلا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة، صباح النشاط، صباح الهمة، صباح التفاؤل، صباح الحركة والبركة. ما شاء الله المشهد من وسط وقلب مدينة طول كرم. يا رب يعم الأمن والأمان على طول كرم وتكون الأحوال أحسن وأفضل. بلدية طول كرم بالإضافة بلدية عفواً بلعة كان في إلها مبادرة جميلة جداً مع أحد سائقي الحافلات الكبيرة لحتى يكون خلوني أخذ طولكم المعلومات علشان أنا قرأت الخبر مبارح، بس بما أني صبحت على سائقي الحافلات قلت أحكي لكم عن الخبر، بس طلعت يبدو أني أنا مش متذكرة كل التفاصيل، وعشان ما أنسى أي تفصيلة خلوني أحكي لكم أكثر عن هالمبادرة اللي كانت موجودة. بصراحة شوفوا أحكي لكم هالمبادرة الحلوة والجميلة كيف كانت. كانت بالتالي من خلال تنظيم حافلة بتقل الطالبات بمنطقة معينة لمدارسهم لأنه بعيدة عنهم بصراحة، فكانت هذه مبادرة عن جد حلوة ومميزة، وراح أحكيكم وأزودكم بالتفاصيل. فإن شاء الله كل التحية لصاحب هذه المبادرة، وكل التحية أيضا لبلدية بلعة، لبلدية عنبتة، لكل البلديات. هاي البشرة السارة كانت لأهالي بلعة. باص حديث لخدمة طالبات المدرسة الغربية الجديدة. كان في هناك نداء للأهالي في بلعة وحاجة الطالبات إلى وسيلة نقل مناسبة ومنتظمة إلى المدرسة الغربية. السائق المحترم خيري صالح عواد أبو رامي منا من طلاب جامعة النجاح الوطنية اللي كان بيروح على مدينة نابلس يوم ما بيتذكر العم أبو رامي. العم أبو رامي بصراحة إله صيته وإله سمعته الطيبة، كان من أروع السائقين. كل التحيات طبعا لكل سائقي الحافلات الكبير الخمسين راكب كنا نطلع فيها بال2009 2010 وهذيك السنوات بهاي الفترة، فكنا نطلع فيها الصبح بكير، يكون مجهز الباص على التكة نظيف بيلمع، يكون مجهز مما جميعه، وهو أصلا دائما بيكون لابس البدلة ومهندم. العم أبو رامي إذا كنت بتسمعنا أو إذا حدا من الأهل والأحباب بيسمعونا وبيعرفوا أكيد بنوجه له كل التحية ويوجه له التحية. تم توفير باص حديث ليتسع 55 راكب لخدمة الطالبات وتسهيل وصولهم إلى المدرسة. هذا المقترح جاء بعد التباحث مع بلدية بلعة عن حلول لمشكلة تباعد المسافات بين المدرسة وبيوت الأهالي في الحي الشرقي من البلدة. فكل التحية لكل المبادرين على هذه الخطوة المميزة، فصباح الخير لإلهم. اليوم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء عنا ثل من المواضيع المختلفة اللي رح نناقشها في برنامج طلة فجر. رح يكون معنا اليوم موضوع مهم، هذا الموضوع طبعا كل المحافظات بتعاني منه وبسبب لإلها الأرق والخوف، وللأسف نتيجة حادثة مؤلمة كانت بمثلث الشهداء قضاء جنين. للأسف الكلاب الضالة وهجوم على الأطفال وعلى المرة وعلى المواطنين وبتشكل خطر كبير عليهم. كلاب الضالة أجلت وفرضت تأجيل الدراسة في مثلث الشهداء. شو اللي بيصير؟ مين المسؤول عن حماية الطلبة؟ هذا من المواضيع كمان اللي رح نناقشها اليوم إن شاء الله في برنامج طلة فجر. كمان من المواضيع اللي رح نحكي فيها عن إطلاق وزارة الزراعة الحمل الوطنية للحمى المالطية في هذه الأيام. شو التفاصيل كمان رح تكون وإيانا من خلال برنامجنا. كمان مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء رح يكون معنا موضوع مهم جدا، هذا الموضوع اللي رح نناقش فيه ومن خلاله كثير من المعلومات الهامة. منها رح نحكي عن الفحص المبكر اللي بينقذ الحياة، ونحكي عن أيام طبية مجانية في طول كرم من الكشف إلى المتابعة والعلاج. مش يوم فحص وبس، الكشف المبكر هو شيء أساسي وضروري للعلاج. أيام طبية مميزة، وبنحكي أيضا عن فحوصات خاصة للنساء وفحوصات خاصة للرجال.
كل هذه المواضيع رح نناقشها اليوم في برنامجنا الصباحي، برنامج طلت فجر.

صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الصوت الفيروزي. يبدو أنه إحنا حاليا مشاهدينا ومتابعينا الكرام يعني بدأوا طلابنا يوصلوا لمدارسهم، بدأوا طلابنا يوصلوا إلى مقاعد الدراسة، والأهالي يوصلوا أولادهم، فصباح الخيرات لإلهم جميعا. يسعد صباح الجميع مشاهدينا ومتابعينا. صباح الخير لإلكم وين ما كنتوا وإيانا في المتابعة والاستماع. خلونا نروح إلى جولة الأخبار ونطلع مع حضراتكم على أبرز العناوين الإخبارية لصباح نهار اليوم الاثنين.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروبة شمال الخليل فجر اليوم. وقبيل فجر اليوم أيضا قوات الاحتلال داهمت منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل جنوب شرق نابلس. وأيضا من أخبار فجر اليوم، حيث مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت منسق شبيبة الطلابية في جامعة بيرزيت الأسير المحرر أسامة نخلة عقب مداهمة منزله في حي الطيرة برام الله. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين بلدة طمون جنوب طوباس. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الأليات العسكرية ودهمت عددا من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها.

أيضا من أخبار اليوم، حيث وآخر المستجدات الإخبارية خلال الساعات الماضية ومساء أمس، تقاء شاب وأصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة في هجوم للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. وزارة الصحة أفادت باستشهاد الشاب عمر محمد طوباصي 20 عام متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس خلال الهجوم على القرية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال هجوم المستوطنين على القرية، إحداهما في الرأس الذي أعلن عن استشهاده لاحقا، والأخرى في الصدر، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عام بالرصاص الحي في الفخذ، ونقل المصابين إلى المستشفى. القضاء الذين نظروا في التماس الذي قدمه سكان قرية جلودة جنوب نابلس انتقد عجز الجيش الإسرائيلي والشرطة عن التصدي لهجمات المستوطنين في المنطقة. في الوقت نفسه أصدرت المحكمة أمرا مشروطا يلزم الدولة بتقديم تفاصيل عن الإجراءات المتخذة لاعتقال المستوطنين المعتدين. وأصدر قضاة المحكمة العليا أمس أوامر للدولة بإعادة ثلاث عائلات فلسطينية طردها المستوطنين من منازل في قرية جلود قرب قصرة التي تتعرض هي الأخرى لاعتداءات المستوطنين. أما إلى أبرز العناوين المتعلقة بالشأن الإسرائيلي، حزب يشار يتصدر وعلامة تعجب، وحزب يشار بقيادة غادي أزنيغوت. استطلاعا للرأي أجرته قناة كان الإسرائيلية ونشر مساء أمس يفيد بحصول أزنيغوت على 23 مقعدا مقابل 20 مقعد لحزب الليكود. أما حزب معا بقيادة نفتالي بنت فقد حصل على 13 مقعدا. في تطور مفاجئ، تجاوز حزب الاتحاد الذي يتزعمه يواز هندل بنسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد. مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره يقول إن الإدارة الأمريكية بدأت فقط في الآونة الأخيرة تدرك حجم التعزيز العسكري الذي شهدته حركة حماسة في قطاع غزة، معتبرا أن نزع سلاح الحركة لن يكون مهمة سهلة. إلى الأخبار على الصعيد الدولي، وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله إن بلاده ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في الأيام القليلة المقبلة. أيضا من أبرز العناوين مشاهدين الكرام ومتابعين على الصعيد الدولي، حيث وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يحذر من أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران قد تستمر 6 أشهر أخرى، معتبرا أن واشنطن وطهران عالقتان في مأزق خطير من دون أفق واضح لإنهاء الصراع. وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مع صحيفة الجارديان إن الحرب قد تتحول إلى حرب لا نهاية لها في الشرق الأوسط. تراجع متوسط عبور سفن السلع الأولية في مضيق هرمز إلى 10 سفن يوميا خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار عقب ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات وسفن في المنطقة. في ختام الجولة نستعرض لكم الحالة الجوية. دائرة الأرصاد تتوقع أن تكون الأجواء اليوم الاثنين حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق، والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 4 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المرتفعات الجبلية
الشتوية دافئا في بقية المناطق. غدا الأربعاء يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الاثنين مقابل الشيكل ب3 شواكل فارزة أجورا، أما الدينار الأردني فيصرف ب4 شواكل فارزة 25 أجورا، واليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارزة 40 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة كملين معكم أكيد بفقراتنا ومحطاتنا المختلفة واللي رح نناقشها لليوم. وأول محطة من محطاتنا هذه ضمن مشكلة ومعضلة بيعانوا منها كثير من الأهالي بمختلف المناطق، وحاليا عندنا على الصعيد الكرمي في بداية برنامجنا وصلتنا شكوى بتحكي أكثر من 10 كلاب عند منطقة الإطفائية، وبنات المدرسة كانوا خايفين يمروا ويروحوا على مدرستهم. تخيلوا هاي المعاناة اللي رجعنا نعاني منها مع عودة المدارس. أتمنى يا جماعة الأهالي رجال الكبار اللي بيكونوا موجودين أو اللي متعودين أنهم يصحوا بكير ويكونوا موجودين قدام بيوتهم أو قدام محلاتهم التجارية أنه تنتبهوا كتير على الطريق، خاصة الصبح بكير بيكون الوقت بكير كتير ما في بيكون هالحركة، وبنات صغار رايحين على مدرستهم، فأنتوا تبهوا أرجوكم. ولأي تحرك يمكن هيك بتحسوا أنه غلط مباشرة لا تستهينوا، اركضوا للمساعدة، توجهوا للمساعدة، لأنه ما بنعرف شو ممكن يصير نتيجة انتشار الكلاب الضالة عنا في المنطقة. ومع عودة المدارس هذا بيشكل أرق كتير كبير، لكن بنفس الوقت مش فقط مدينة طول كرم بتعاني من مشكلة الكلاب الضالة، إنما مناطق كثيرة بتعاني من هذه المشكلة. ومع انطلاق العام الدراسي الجديد في مختلف محافظات الضفة الغربية، لكن طلبت بلدة مثلث الشهداء جنوب جنين كان لهم موعد مختلف مع انطلاق العام الدراسي الجديد. هالشي كان بعد اتخاذ قرار بتأجيل الدوام بسبب المخاوف اللي مرتبطة بشكل مباشر بانتشار الكلاب الضالة في المنطقة. هذا الشيء وهالقرار أثار اهتمام الأهالي، خصوصا أنه القضية بتتعلق مباشرة بسلامة أطفالنا وأبنائنا وأبنائنا الطلبة أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها. شو اللي صار تحديدا ومتى بدأت هالمشكلة بتسبب الخطر الكبير لدرجة أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل الدوام الدراسي؟ كم حجم هذا الخطر؟ كل هالتفاصيل إن شاء الله رح يزودنا فيها ويحدثنا فيها الأستاذ فادي عصعوس رئيس مجلس قروي مثلث الشهداء. صباح الخير أستاذ فادي.
1: الله الخير إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين أختي هان.
0: يسعد صباحك يا رب. أستاذ فادي، اليوم لما بنحكي إحنا عن تأجيل العام الدراسي الجديد لأيام قادمة بسبب مشكلة الكلاب الضالة، ضعنا والسادة المشاهدين عن ما يجري ويحدث في مثلث الشهداء، شو الأسباب اللي دفعتكم إنكم فعليا تتخذوا هذا القرار؟
1: طبعا احنا اللي حصل عنا انه يوم السبت للاسف اللي هو قبل بدء الدوام بيوم قام كلب بمهاجمه بعض الاشخاص عنا مواطني البلده، طبعا اللي بلغ عددهم 6 اشخاص، للاسف كان من بينهم مسنين واطفال، يعني وصار في انتشار كثيف للكلاب الضالة لدرجة انه يعني بلش في مرض سعار عند الكلاب وبدأ يهاجم بالمواطنين في اكثر من حالة، وللأسف يعني كمان على الأغنام هاجم من بعض الأغنام وقطيع الأغنام، وفي حالات حتى يعني احنا الحالات المعلن عنها انها 6 حالات، لكن في هناك يعني اشخاص فضلوا عدم يعني تداول اسمائهم لاسبابهم الخاصه. كنا مضطرين يعني واسفين بموضوع تاجيل الدوام حتى يكون في عندنا هامش للعمل على محاربه الـ يعني
0: احنا اليوم بنحكي مش كلاب ضاله فقط انما كلاب مسعوره
1: للأسف يعني، فهذا اللي خلانا يعني نشوف بقرار مشترك من مجلس قروي مثلث الشهداء وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم يعني اتخذنا القرار مجتمعين. طبعا احنا يعني ستنا بالنسبة للمدارس والدوام المدارس، يعني احنا بالنسبة لنا بنولي اهتمام كبير، موضوع التعليم شيء مهم جدا ومن ضمن خططنا يعني هاي موضوع التعليم والدراسة انه احنا نولي اهتمام كبير. وبالنسبة لنا الدراسة كشعب فلسطيني هو عبارة عن عرس وطني، يعني احنا بننتظر هاي اللحظات بفارغ الصبر حتى نفرح بأبنائنا ونودعهم الصبح ونصحى معهم، يعني صحيح. بكون أجواء مختلفة بنعيشها بفلسطين موضوع بداية العام الدراسي، لكن للأسف ما تمكننا أن نكون مع يعني مع طلاب الوطن، يعني كنا مضطرين بهذا الموضوع.
0: طب قرار التأجيل واحد يعني هذا حل مؤقت، لمتى تم التأجيل؟ في هناك بلشتوا تبحثوا بحلول أخرى ممكن أنه علشان يكونوا طلابنا مع زملائهم من مختلف المناطق والمحافظات، ممكن يكون مثلا تأخير ساعات أو تأخير بدء، أنه متى يبلش الدوام اليوم مش الساعة 7-7:30، أنه لا نأخر الدوام المدرسي، ممكن يكون تأمين وصولهم بمركبات بحافلات، إيش الحلول اللي بدأتوا تناقشوها على طاولتكم؟
1: طبعا احنا انشأنا غرفة عمليات وطوارئ من اليوم الاول، وكنا يعني تعاملنا مع الموضوع على وجه السرعة، وانشأنا فرق من ابناء البلدة بمتابعة كل المواضيع بما فيها يعني ملاحقة الكلاب وتجمعاتها، وقمنا باليوم الثاني طبعا بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيطرة بتسميم الأماكن، يعني حصرنا أماكن تواجد وتجمعات الكلاب في البلدة وفي محيط البلدة، وطبعا قمنا بإصدار تعليمات للمواطنين بحيث أنه يعني يخففوا حركة المواطنين خاصة الأطفال والكبار
0: في المناطق اللي اخترتوا أنكم تضعوا السموم فيها.
1: طبعا طبعا، وقمنا كذلك يعني تسيير دوريات من أبناء البلدة يعني بالجبال وبالوديان وبمحيط البلد، وحتى كان في بعض الفرق متواجدة بين الأحياء يعني للتعامل مع أي طارئ.
0: حاولتوا تشكلوا فرق تطوعية شبابية صبح بكير أثناء لحتى يأمنوا وصول الطلاب، بتكون منتشرة بالمنطقة على أساس أنه لا سمح الله إن كان هناك أي حادث أنه تقدروا تتصرفوا بشكل سريع جدا أو تمنعوا حدوث أي طارئ لا سمح الله؟
1: أكيد هذا إجراء يعني بالنسبة لنا بديهي، لأنه إحنا طبعا خلال ورشات العمل وخلال الاجتماعات اللي لها علاقة بالتوعية وبإصدار التعليمات قمنا بتشكيل فرق من أبناء البلدة. يوم الثلاثاء إن شاء الله راح نستأنف الدراسة وراح نشعر طلابنا بالأمن وبالأمان، إحنا يعني بكل أماكن حوالين المدارس ذهاب وإياب الطلاب مؤمن من خلال دوريات من أبناء البلدة سواء راجلي أو حتى متحركة من خلال السيارات، تأمين الطرق والبلدة يعني أن عدد لا بأس فيه من المتطوعين. طبعا الحمد لله كان في تعاون كامل من الأهالي والتزموا بالتعليمات اللي أصدرناها من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وصفحات الإخبارية المحلية طبعا ومن خلال سماعات المساجد، الحمد لله كان في التزام بهذه التعليمات من وتعاون من جميع أهالي البلدة، وكذلك حتى الـ يعني القرى المجاورة يعني كان في تعاون مع بعض الأخوة من القرى ومن خلال رؤساء البلديات والمجالس المجاورة حتى يكون العمل جماعي ومشترك وننهي الحالة إن شاء الله ونحارب مشكلة الكلاب الضالة والمسعورة
0: إن شاء الله. طيب تواصلكم مع أهالي البلد كيف تواصلكم معهم لحتى تطمنوهم تبثوا الطمأنينة والراحة في نفوسهم خاصة بعد الحدث الأليم اللي صار قبل عدة أيام؟ يعني هلأ الأهالي بصراحة بيكون عندهم خوف كبير كبير كبير وقلق متواصل إنه طب أنا ما بقدر إني أنا أبعت ابني هذاك اليوم على المدرسة، أنا كيف بدي أكون مطمن وأنا ابني رايح على المدرسة؟ أي نعم المجلس حكينا عن خطوات بس إحنا بدنا مصدر ثقة أكبر إنه فعليا هل إحنا وصلنا إنه لمرحلة قدرنا نتعامل مع المشكلة بنسبة نجاح كبيرة؟
1: يعني لا أخفيك أخت رهام إنه لا مش لهالدرجة، ما وصلنا إحنا ننهي المشكلة كاملة بسبب إنه المشكلة أصلا ما بتقتصر علينا كقرية أو موقع، المشكلة هي تقريبا عامة للأسف على مستوى المحافظة بل الوطن. وانت ذكرتي بمقدمتك ان المشكله مش بطول كرم ومش بدين يعني، لا الحقيقه ان المشكله اكبر من قريه مثل الشهداء تحارب هاي المشكله، لكن احنا نامل بجهد مشترك من الجميع حتى الوصول الى انهاء هذه المشكله على مستوى الوطن. وبالنسبه للاهالي طبعا احنا بنطمنهم من خلال صفحاتنا في المجلس ومن خلال الصفحات الإخبارية المحلية ومجموعات الواتساب، ونتواصل بشكل مباشر مع الأهالي حتى يعني نطمنهم. وبوجود شبابنا ومنتشرين في القرية ومنتشرين في الطرقات وحتى في الأماكن اللي شوي بعيدة يعني حول البلدة، يعني هذا إن شاء الله بكون نوع من الطمأنينة
0: إن شاء الله يا رب
1: للأهالي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعم الأمن والأمان علينا كلنا ونقدر نتعامل مع هذه المشكلة وهذه الظاهرة للأسف اللي بتسبب القلق والخوف مش فقط عند أهالي مثلث الشهداء، إنما للأسف في كل المناطق في كل المحافظات اليوم بتعاني من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة. لكن الحال وصل إنه يكون عندنا كلاب مسعورة مش قادرين إنه نفلتها عن أي شخص ممكن إنها تهجم عليه أو تعتدي عليه. بارك الله في جهودكم، بارك الله في عطائكم، ونتمنى تفضل.
1: يعني اخيرا انا يعني حاب يعني استغل وجودي معكم
0: طبعا
1: فلسطين اللي احنا بنجله وبنحترمه. طبعا بحب اقدم مناشده للسيد الرئيس الاخ محمود عباس لاستصدار الاوامر والقرارات بشان قضيه الكلاب الضاله الى الجهات المختصه والمعنيه، ومحاوله عمل خطط في جميع المحافظات يعني للحل أو جزئيا تخفيف من مشكلة الكلاب الضالة ومحاربتها.
0: كل التحية والاحترام، ونأمل أن توصل هذه المناشدة بأسرع وقت ممكن ويكون في هناك تصرف عاجل وسريع من كل الجهات المختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة ويكبر حجمها فوق ما هو كبير. كل التحية والاحترام لك الأخ فادي عصعوسة رئيس مجلس قروي مثلث الشهداء، كل التحية والاحترام لأهلنا وناسنا وأحبابنا في مثلث الشهداء، وألف سلامة على الأهالي. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ومن الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا أحلى صباح على هالنقل المباشر من المناطق الفلسطينية الحبيبة، أبو غادة القحطاني السعودية نجران، أسعد الله صباحك بكل خير العم أبو غادة، يسعد صباحك يا رب. أبو غادة القحطاني من السعودية نجران، من طول كرم من قلب فلسطين الحبيبة إلى كل أهلنا في السعودية بنصبح عليكم نحكي لكم يسعد صباحكم. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب مستمعينا ومشاهدينا. لمتى احنا بدنا نضل نحكي عن مشكلة الكلاب الضالة؟ لمتى بدنا نضل نحكي انه هالكلاب الضالة بتسبب لنا الخوف والرعب، بتسبب لنا القلق الكبير؟ لمتى بدنا نضل نحكي الكلاب الضالة والكلاب الضالة؟ لمتى بدنا نضل نحكي يا جماعة ديروا بالكم على اولادنا، يا جماعة اتصرفوا، احنا خايفين على اولادنا؟ صباح اليوم في طول كرم الكلاب الضالة كانت متواجدة قرب مسجد زيد البركة، وكان في طلاب صغار، وكمان في الحي الجنوبي كانت ملاحقة عدد من الطلاب، والطلاب خايفين يطلعوا ويروحوا على مدارسهم. لو أنت رح نتحرك، لو أنت رح نحس أنه في تحرك جدي وفعال، ولم نستنى لتصير مصيبة لا سمح الله ونحكي يا ريت تصرفنا. نروح لاتصال ومشاركة هاتفية ونحكي له صباح الخير.
1: صباح الخير سيد أم كريم، صباح الخير الفجر الجديد، صباح الخير إليك يا ست ريهام.
0: صباح الفل عيونك، تفضلي
1: حبيبتي. بدي أناجدك مناجدة. امبارح فوجئنا في قرار من وزارة التربية والتعليم بنقل أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية كاكون لمدارس إلنا الاختيار، يا قلقلي يا رام الله، بهاي الظروف الصعبة وكلهم بنات، كيف تحرم مدينتنا طول كرم هذا التعليم لأولادنا؟ فبدي مناشد منك، بدي أشكر جمعية كاكون على جهودهم، بدي أشكر بلدية طول كرم اللي قامت ببناء هذا الصرح الكبير اللي كلف 2 مليون دولار. حرام ينزل مستوى هاي المدرسة من الصف الأول للثامن وإلغاء الصف التاسع. هاي الفئة أحق بالرعاية والاهتمام من قبل وزارة التربية والتعليم.
0: بجمعية كاكون كان في صف تاسع ولا هو يعني؟
1: كان أنا ابني تعلم فيها للصف التاسع، اسمه خالد أبو عايشة، تعلم فيها للصف التاسع، بعدين انتقل قلقيلي جمعية القلب الكبير الأمل اللي هي الأمل في قلقيلي، وخلص توجيهي من هناك وخلص من حضوري جرافيك ديزاين. فكان عندهم صف تاسع وتم إلغاء

0: بدي أناشد وزارة التربية والتعليم وأرفع صوتي لتوفير الكادر التعليمي لتطوير بفتح الصفوف من تاسع للتوجيه في جمعية كاكون. وأنا كان إلي تجربة مع ابني وحكيت لك عنها شوي. كانت معاناة صعبة يعني إنك تودي لسه الشاب أحسن يعني يروح على مناطق تانية أكثر من البنت، وهني كلهم بنات هالسلي بالجمعية.
1: يعني حاليا إحنا مش متوفر عنا، وبدهم يضطروا البنات إما يروحوا على قلقيلية أو يروحوا على رام الله، صحيح؟ علشان يكملوا تعليمهم من تاسع للتوجيهي.
0: لا ايوه.
1: وكل يوم الصبح ذهاب واياب.
0: فيه ومبيت، بس اني ام تقدر تخلي بنتها تنام برا بيتها يعني. انا صراحه يعني هاي المعاناه اولا، وبتعرف الطرق، انت عارف الطرق شو هي. رغم هيك انا بقول لك اني خلص من جامعه خضوري خالد، ولكن يؤسفني انه لم يحصل على وظيفه في الوزارات، رغم انه القانون بنص على توظيف 5% ده من ذوي الاحتياجات الخاصه. بناشد الوزاره والجهات المختصه حتى يوصل صوتنا الى سياده الرئيس محمود عباس ابو مازن بفتح الصفوف من تاسع للتوجيه في جمعيه كاكون. بدي اضع الموضوع في يد المؤسسات الوطنيه في طول الكريم على راسها المحافظ عبد الله كميل ورئيس بلدية طول كريم اللي كانت سبب رئيسي في بناء هذا السرح الكبير. يعني انت بتعرفوها جمعية قاكون.
1: طبعا انا اول شيء بدي اشكرك بصراحة على حرصك واهتمامك وعلى لفت الانتباه الى هذا القضية، الى هالقضية وهالموضوع المهم، لانه كتير من يعني قديش مهم انه يكون في عنا كل الصفوف تكون موجودة في جمعية قاقون، وخاصة نظرا للظروف اللي بتمر فيها طول كرم، الإغلاقات والحواجز وما إلى ذلك. فبشكرك كل الشكر عزيزتي المتصل، وإن شاء الله نتمنى أنه توصل هذه الرسالة إلى وزير.
0: بترجاكي تهتموا بالموضوع، لأنه عن جد بناتنا أنا يعني ما بتقدر تودي بنت وتنيميها برا، وما بتقدر توديها الطرق رايحة، أنت عارفتيها الطرق شو هي. وطبعا الوضع الاقتصادي برضو يعني ما بسمح انك تودي وتجيبي ويروح ويبات فاهم علي انت.
1: لانه مش كل الاهالي بينفع معهم انه يخلوا بناتهم يكونوا في مبيتة في مدينة تانية. كل التحية والشكر لك عزيزتي المتصلة. نحن نناقش هذا الموضوع مع مكتب وزارة التربية والتعليم إن شاء الله، ونعرف هل بالإمكان فعليا وضمن الإمكانيات ومتوفر كوادر تعليمية أنه يكون
0: لازم تتحرك طول كرم لهي الفئة صراحة. يعني أنا برضو أناشد أهل طول كرم الخيرين يشوفوا هاي الفئة، لأنها مهمشة من جميع الجهات، هاي الفئة مهمشة.
1: وبتمنى كمان يكون في هناك خطوة جدية من عطوفة محافظ محافظة طول كرم بالاتصال والتواصل المباشر مع وزارة التربية والتعليم مع الوزير، لحتى يكون في توفير لهذه الصفوف عنا في طول كرم. يعني بدل ما نتكبد المعاناة والذهاب والإياب أو المبيت وما إلى ذلك، خاصة إحنا بنحكي عن فئة الإناث، فبالتالي بنتمنى أنه يكون في هناك خطوات فعالة مع الوزارة لحتى يكون في ضمن الإمكانيات، ولو بالإمكانيات البسيطة أقل ما فيها أنه يوفر الصف التاسع، ومن هون للسنة الجاي بهونها رب العالمين. على العموم كل التحية والاحترام لإلك عزيزتي المتصل، وشكرا لإلك للفت الانتباه إلى هذا الموضوع الهام. كل التحية والاحترام. كملين مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامج طلة فجر، وبننتقل إلى الموضوع والمحطة التالية. في هالمحطة اللي رح نحكي عنها خطوة جديدة أو خطوة بتستهدف بصراحة حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الصحة العامة، وزارة الزراعة الفلسطينية بدأت بتنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد الحمى المالطية بعد توزيع المطاعيم على مدريات البيطرة في مختلف المحافظات. طبعا الحملة بتستهدف في مرحلتها الأولى الحملة من عمر شهرين وحتى 6 أشهر، وكثير من المراحل اللي راح نحكي عنها، رح نحكي عن تفاصيلها، رح نحكي عن كيفية وآلية تنفيذ هذه الحملة أكيد، مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الاتصال الهاتفي دكتور إياد العدري مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة. صباح الخير دكتور إياد.
2: صباح الخير يا ستي، أهلا وسهلا، صباح إليك، صباح الخير إليك ولألق المستمعين والمشاهدين.
1: صبحك بكل الخير ويعطيك الصحة والعافية. دكتور خلينا نحكي عن بدء وزارة الزراعة

0: هذه الحملة، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحمى المالطية في هذا التوقيت. وتنقول الحمى المالطية شو خطورة هذا المرض على الثروة الحيوانية تحديدا؟
1: مرض الحمى المالطية هو مرض بكتيري بصيب الحيوانات، يؤدي إلى أحداث إجهاض لدى الحيوانات الحوامل، وينتقل عن طريق الحليب للحيوان المصاب، ومن ثم يصيب الإنسان. وأيضا تظهر أعراض مرض الحمى المالطية لدى الإنسان. ومرض الحمى المالطية هو من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتسبب أعراض لدى الطرفين وأثار اقتصادية، وإضافة عن طريق أحداث الإجهاض لدى الحيوانات الحوامل، وبالتالي فقدان مربي الثروة الحيوانية للعائد الاقتصادي نتيجة المواليد، ويؤدي أيضا إلى حدوث التهابات حادة تختلف أعراضها لدى الإنسان، وتحتاج إلى موسم علاج طويل لدى الإنسان عندما يصاب الإنسان بسبب تناول المنتجات للحيوانات المصابة. طبعا هذا المرض يكافح، طبعا علاج، لا يوجد علاج مجدي وفعال لمرض الحمى المالطية، لذلك تلجأ الدول التي يستوطن فيها المرض بما فيها فلسطين إلى استخدام سياسة التحصين والتطعيم المبكر ولكافة القطعان وفق السياسة التي تعتمدها الجهات المختصة في البلد، سواء تطعيم الشامل لكافة القطعان وفي كافة الأعمار باستثناء الحوامل، وفي السنة التي تليها يتم تطعيم المواليد أو الحيوانات التي حيوانات تسمى بالحيوانات الإحلال التي تضاف حديثة للقطيع، إما عبر الشراء أو عبر المواليد. وهذا ما تنتاجه فلسطين وتنتاجه معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط التي يستوطن فيها المرض، بما فيها دول جنوب أوروبا اللي هي إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، وشمال أفريقيا وبلاد الشام اللي يستوطن فيها المرض. وجميع هذه الدول تستخدم سياسة السيطرة على المرض وليس اجتثاثه. السيطرة على المرض تتم من خلال سياسة التحصين الشامل مثل ما فصلنا. والمحور الآخر المهم الذي يعتمد على التثقيف والتوعية، المواطن أو المستهلك هو بحاجة إلى برامج مكثفة للتوعية والتثقيف لتجنب وصول المرض إلى الإنسان عبر التعامل مع منتجات هذه الحيوانات بطرق سليمة وآمنة، أهمها تعريض منتجاتها إلى الحرارة الكافية لقتل البكتيريا، حيث أن البكتيريا اللي هي بكتيريا البروسيلا تموت على درجة حرارة 65 لبعض دقائق، أو تعرضها لعملية البستر في مصانع إنتاج الألبان.
0: طيب اليوم ممكن نتحدث دكتور إياد إنه عن مرض موجود في قطعنا بشكل بيستدعي حملة وطنية، ولا إنه هاي الحملة بتيجي ضمن برنامج وقائي استباقي؟
1: المرض هو مستوطن في فلسطين منذ عشرات السنوات. بدأت وزارة الزراعة مع قدوم السلطة الوطنية بإحداث أو بإعداد برنامج وطني للسيطرة على المرض طويل الأمد، يقوم على سياسة التحصين الشامل للقطعان السنة الأولى، ومن ثم تلي سنة لتطعيم المواليد وهكذا. البرنامج هو برنامج وطني مقرر سابقا عن طريق خبراء وبعد استشارة مرجعيات فنية وعلمية عبر العالم، وتم إعداد هذا البرنامج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصحة. تعثر تنفيذ هذا البرنامج بسبب الظروف العامة التي كانت تتعرض لها البلد، سواء الأزمة المالية التي كانت تؤثر على شراء وتوفير اللقاح في موعده، إلا أنه مؤخرا استطاعت وزارة الزراعة بجهود حثيثة من معالي الوزير وكوادر الوزارة بالحصول على كمية ممتازة من اللقاح بحيث أن تغطي كافة المناطق.
0: يعني هذه الكمية اللي حصلتوا عليها كافية لتغطية الاحتياجات في كل المحافظات؟
1: نعم صحيح، احنا وصل لنا 500,000 جرعة لقاح، ونعتقد بانه هذا الرقم كافي تماما للقيام بحملة وتنفيذ حملة شاملة تغطي كافة المناطق وكافة قطعان التربية في فلسطين. واحنا كنا مقررين انه او يعني مقترحين انه تبدا الحملة في مطلع العام ولمدة 4 شهور حتى نختار الوقت المناسب اللي بيكون فيه نسبة الاغنام الحوامل في الحد الادنى، إلا أنه بعض المربين يعني كان عنده نظام تربية مختلف، أنه عنده حملات وعنده مواليد وعنده أغنام جاهزة للتطعيم، فرأت وزارة الزراعة بأنه البدء في هذه الحملة من عند هدول الناس، ومن ثم ستستمر لاستكمال الحملة الشاملة بإذن الله في موعدها وفق ما هو مخطط له من قبل خبرائنا المحليين والمختصين.
0: طب كيف رح تكون عملية التطعيم؟ رح الفرق هي توصل، الفرق البيطرية توصل للحظائر والمزارع، ولا على المربي أنه هو اللي راجع مديرية البيطرة؟
1: في الحالة الأولى يعني يفضل أنه مربي التربية الحيوانية اللي بيعتقد أنه أغنام ولا يوجد فيه حالة حمل وأغنام جاهزة للتطعيم ولا يوجد ما يمنع من المحاذير، فيفضل أنه يراجع دائرة البيطرة ويقوم بحجز موعد، وستقوم كوادر دائرة البيطرة الميدانية بزيارة القطيع وتطعيم. لكن الحملة الشاملة هي ستنطلق ضمن النطاق الجغرافي، سيتم تحديد أين تجمعات الثروة الحيوانية وإبلاغ أصحاب هذه القطعان مسبقا بموعد محدد، إما عبر المساجد أو عبر مربي الثروة الحيوانية رواد التربية، وإعلامهم بالموعد المسبق، وسيقوم دائرة البيطرة بزيارة ذلك القطيع أو تلك المنطقة وتطعيمها بشكل شامل، يعني قطيع ثم قطيع ثم قطيع حتى انتهاء من الموقع الجغرافي، ومن ثم انتقال إلى تجمع تربية ثروة حيوانية آخر، وهكذا حتى تنتهي المحافظة أو المنطقة، ومن ثم سيكون لدينا حالة اسمها حالة مناعة القطيع، أنه معظم القطعان في فلسطين تم تطعيمه، وبالتالي نستطيع القول بأنه كان هناك تدخل على مستوى الوطن، تدخل عام بحيث نرفع ونخلق حالة من المناعة لدى هذه الحيوانات، اللي للأسف بسبب الأحداث صرنا تقريبا سنتين لم نحصل على اللقاح، وللأسف تعثر ولم نستطع تنفيذ حملات التطعيم في السنوات الماضية، وهذا دفعنا باتجاه نروح أنه إحنا نقرر أنه هاي الحملة يجب أن تكون شاملة حتى نبني حالة مناعة لدى كافة القطعان، ونستطيع القول بثقة بأنه القطعان التربية الثروة الحيوانات، القطعان الحيوانات المشردة الصغيرة لتحديدا الأغنام والماعز، لديها حالة من المناعة وهي مطعمة ومحصنة ضد المرض، وهذا سينعكس، سنلمس نتائجه بإذن الله في السنة القادمة عندما نرى بأنه معدلات الإصابات البشرية هي بانخفاض، وانخفاض حاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. معناها هون عشان إحنا يكون في نجاح قوي لهذه الحملة، مطلوب من مربي الأغنام والماعز أنهم يتعاونوا بشكل أساسي معاكم كوزارة، فكيف ممكن يكون شكل التعاون المطلوب من مربي الأغنام والماعز؟
1: يعني اولا يعني شكرا على هذا السؤال المهم. احنا بصراحه يعني هناك بعض الحالات اللي كنا نزورها ويزورها كوادرنا ويرفضوا عمليه التطعيم من الاساس بدعوى انه هذا اللقاح ضار، او بدعوى انه هذا لانه هو غير مستعد وغير جاهز، وهذا طبعا بكلفنا يوم عمل، واحنا يعني بنتمنى من اخوتنا مربي الثروه الحيوانيه يقدروا هذا الجهد، وهو لصالح العام ولصالح ثروتهم الحيوانيه ولصالح ابنائهم، ومن ثم لصالح المجتمع، حتى يكون بالاخير بالاسواق منتجات البان خاليه من المرض، وبالتالي نحافظ على صحة الإنسان والحيوان. فنتمنى منهم التعاون، استقبال كوادر الخدمات البيطرية، حجز مواعيد قدر الإمكان، تقدير حجم الضغط الموجود على دائرة البيطرة. يعني بعض الناس أو بعض المربين براجع وبكون أنه أنا أحصن أغنام اليوم أو بكرة، هذا صعب أنه إحنا نضمن هذا الأمر، لأنه الكوادر محدودة، هناك حملة شاملة ستستهدف الجميع، وبالتالي نتمنى منهم التروي، وأنه الجميع يعني ستصل دائرة البيطرة بإذن الله، لكن ضمن الترتيب الداخلي اللي تضعه الدائرة، وضمن الظرف العام اللي هو يعني في هناك دوام جزئي، في هناك صعوبة توصل بعض المناطق، فنتمنى من الجميع أنه يقدروا هاي الحالة وتعاونوا معنا، وإحنا بالأخير موجودين لخدمتهم. في المقابل نتمنى منهم أنهم يقدروا هذا الأمر، وإحنا إن شاء الله لن نتغاضى أو نهمل أي قطيع مهما كان عدده في نهاية الحملة.
0: كل التحية والاحترام لكم، نتمنى دائما أنه فعليا تكون الوزارة على اتصال وتواصل مع كل مربي لحتى يكون في إنجاح لأي حملة، مش فقط هذه الحملة، لكن لإنجاح أي حملة من شأنها أنها تعود بالفائدة على الثروة الحيوانية وعلينا إحنا كأهالي ومواطنين. اليوم لما إحنا بنحكي عن التطعيم وحده كافي للسيطرة على الحمى المالطية، ممكن يكون هذا الخيار الوحيد، ولا ممكن كمان يكون في عنا إجراءات أخرى ممكن أنه تكون بالتوازي لحتى نتأكد فعليا أنه إحنا سيطرنا على الحمى المالطية؟
1: يعني إذا بنحكي عن استراتيجيات مكافحة المرض، هذا يعتمد على سياسة الدولة وقدرتها وإمكانياتها المادية. في بعض الدول تلجأ إلى أسلوب ذبح فحص الحيوانات، وأي حيوان يحمل بكتيريا البروسيلا تقوم بذبحه وإتلافه ومن ثم تعويض المربي. وهذا طبعا بحاجة إلى يعني ميزانيات ضخمة جدا، لأنه إحنا بصراحة مرض الحمى الملطية منتشر في كل المحافظات وفي العديد من القطاعات. الدول اللي هي بحالتنا ووضعها البادي ليس لا يسمح باللجوء لهذا الخيار بحسب بسبب أنه ضخامة الموازنة المطلوبة، تلجأ إلى سياسة تحسين الشامل. وعلى فكرة إحنا التطعيم هو يقدم مجانا، وأيضا سيتم تعليم وتفريق الحيوانات عبر جرح الأذن أو يعني بسمي نوتشينج في الأذن الحيوان حتى تكون علامة دائمة لهذا الحيوان بأن هذا الحيوان مطعم ومحصن ضد مرض الحمى الملطية. الأسلوب الوحيد يا ستي اللي هو حكيت لك إياه كسياساتيا وكوزارة زراعة تنظر إلى صحة الغابة وليس صحة شجرة في الغابة. إحنا دورنا أن نحافظ على صحة كافة القطعان. يعني إحنا مش هدفنا نحافظ على صحة حيوان واحد أو كذا، لا، إحنا دور مطلوب منا نحافظ على صحة مجمل الثروة الحيوانية في فلسطين، ومشان هيك بنحط خطط تؤدي لهذا تحقق هذا الهدف. هذا يتم تحقيق هذا الهدف من خلال إجراء عمليات التحصين الشاملة والمجانية. طبعا الوزارة والحكومة بسبب خطورة الأمر وأهميته قررت اللقاح يكلفنا الكثير من الأموال، إلا أنه قررت الحكومة بأن يكون هذا اللقاح مجاني لحساسيته لأهميته وللعائد الإيجابي المترتب على تنفيذ هذا اللقاح وتوزيعه على كافة المواطنين.
0: كل التحية والاحترام لكم، وأشكركم صدقا على هذه الحملة، ونأمل دائما أن يكون في هناك تعاون كبير ما بين كل المربي وإياكم في مديريات البيطرة. كل التحية والاحترام لك الدكتور إياد العدر، مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة الفلسطينية. شكرا كثير لك على انضمامك اليوم معنا في برنامجنا والحديث عن هذه الحملة. يعطيكم الصحة والعافية.
1: صباحك سعيد، إلى اللقاء.
0: يسعد صباحك دكتور، وصباح الخير لكل الأهل والأحباب. وفعنا رسائل صباحية، خلوني أروح لهاي الرسائل اللي وصلتنا. في رسالة أرسلت لنا يوم أمس، رسالة بتحكي: صباح الخير، معكم خليل الحج عبد الله من شويكي. بما أنكم قناة الواحد فينا بفخر فيها وبكونها منا وفينا، نزلت منشور بناشد فيه البلدية ورئيس البلدية الأخ نصر على إيجاد حل الكلاب الضالة مع عودة المدارس، فياريت كمان أنتوا تتابعوا هذا الموضوع. طبعا نشر منشور وبطالب من رئيس البلدية أن يكون في هناك حل لموضوع الكلاب الضالة. صباح الخير لأحلى طاقم لك يا أجمل مذيعة، شكرا. من مشغل سلام أبو طاقة: أنا نجاة عمران الخياطة العريقة عند سلام. يسعد صباحك يا رب. بحب أبارك لنهاية أبو الفية بمناسبة استلامها رتبة مسؤولة قسم عند سلام أبو طاقة. يسعد صباحكم يا رب، يصبحكم بكل الخير، وصباح الخير لكل الموظفين والعاملين في مشغل سلام أبو طاقة. كمان من الرسائل: صباح هدوء وراحة، الله يفتح لكم باب خير ما خطر ببالكم اليوم، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك. كمان من الرسائل اللي عملها بتوصلنا من مأمنكوع: صباح الفل، أعجبتني المناورة، لكن الذين يلعبون في الظل يعرفون جيدا متى يخرجون إلى الضوء. كمان من الرسائل عملها بتوصلنا من راني برابرة: يسعد صباحك، صباح الخير، اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلة، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا حاليا ومباشرة: اللهم إني أسألك في هذا الصباح بأن تجعل أولادي وأحفادي ذو حظ عظيم ورأي حكيم وقلب رحيم ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، اللهم آمين. بصبح عليك ريهام، والله يسعدك، وبصبح على بناتي وأحفادي عادل وميرا عادل ميرا نايا ماسة يزن نور يمان أصغر أحفادي، الله يرضى عنكم ويسعدكم، وأشوفكم من عباد الله الصالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. من تاتا منال: يسعد صباحك يا رب تاتا منال، صبحك وربحك بكل الخير. مرة تانية عمر بالعاوي: يسعد صباحك، بعتنا صباحياتا. كمان خالي مقبول: صباح، يسعد صباحك، صباح الخير، أسأل الله أن يجعل صباحكم مليئا بالخير والرزق والسعادة وأن يفتح لكم أبواب التوفيق والنجاح، اللهم آمين يا رب العالمين. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا، ما شاء الله رسائلكم كثير صباح اليوم، من الخالي علي أبو شنب: أشرقت شمس يوم الاثنين، اللهم اجعلنا من الذين تغيرت أقدارهم للأحسن، ولا تحرمنا ما نطمح إليه، ولا تصعب علينا أمرا، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير لكم. صباح الخير لياسمين بلابلي. صباحك ياسمين. إليك ولماريا. صباح الخير لسارة ولمأمون. صباح الخير لمراد الدعم زوجك أكيد الأخ العزيزة. صبحكم بكل الخير يا رب. صباح الخير لهالعيلة الجميلة المميزة. صباح الخير لماريا ست البنات اللي راحت على الروضة. يسعد صباحك عمت ماريا ما شاء الله عليكي. إن شاء الله يا رب نشوفها أحلى عروس وأحلى بنوتة وأحلى دكتورة في كل الدنيا. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. امبارح كان الفيسبوك الانستغرام يعج بصور أولادنا وطلابنا وهم رايحين على المدرسة بأول يوم دراسي للعام الجديد 2026-2027. ما شاء الله بجننوا الصور كتير حلوين. أولادنا مبسوطين رايحين متحمسين متشجعين. هذا الحلو بالموضوع أنه أولادنا متشجعين لعودة العام الدراسي ومقاعد الدراسة. يا رب نسأل الله أنه تتحسن الأحوال ويكون عام دراسي مختلف عن الأعوام السابقة الأعوام الأخيرة. يرجع لعزه بالسنوات السابقة زمان. يعني بنحكي عن ما قبل الكورونا وقت كان الدوام الدراسي كامل وجاهي 5 أيام بالأسبوع 6 حصص 7 حصص وكمان طلبة الثانوية بكونوا 8 حصص. فبارك الله في معلمينا ومعلماتنا. بارك الله في كل أمهاتنا يعطيهم الصحة والعافية. نروح لفاصل وبعد الفاصل راجعين نكمل معاكم في برنامجنا.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، بنرحب بكل اللي انضموا وإيانا في هاي اللحظات. أكيد مكملين مشوارنا الصباحي من برنامج طلة فجر. حاليا وصلنا لواحدة من أهم المحطات اللي لازم نذكر فيها المواطنين المستمعين والمشاهدين، نوعيهم بزيادة أكيد، وننشر هذه الثقافة، ثقافة الفحص المبكر. فحص المبكر لإيش يا ترى؟ فحص المبكر ممكن يكون الخطوة اللي بتغير مسار حياة إنسان بالكامل، ومن هون تيجي أهمية الأيام الطبية اللي بتم توفيرها للمواطن، واللي تعتبر فرصة للوصول إلى الفحص، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف بعض الفحوصات، صعوبة الوصول أحيانا إلى الخدمة الصحية المتخصصة. في طول كرم عمالها بتتواصل سلسلة من الأيام الطبية المجانية خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول، تتضمن فحوصات. هالفحوصات بتستهدف أمراض مختلفة، من بينها فحص الماموجرام للسيدات وفحص البي اس اي للرجال. والأهم أن المبادرة ما بتتوقف فقط عند إجراء الفحص، بالعكس تمتد لحتى يكون في متابعة لهذه الحالات اللي بتحتاج لاستكمال التشخيص والعلاج. لحتى نحكي عن أهداف هذه الأيام الطبية، ونحكي عن أهمية الكشف المبكر، وليش المتابعة بعد الفحص هي الجزء الأهم اللي دائما بنركز عليه من هذه المبادرات. خلونا نرحب اليوم بضيوفنا اللي بينضموا أيانا في استوديو برنامج طلة فجر. الدكتورة بسمة ضميري، كلية الطب وعلوم الصحة، معهد النجاح للصحة العالمية، مجلس بلدي طول كرم. صباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير، نورتينا. وصباح الخير كمان لضيفنا الكريم الدكتور أمير طلال أغبر، اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية، المركز الطبي البريطاني نابلس. صباح الخير دكتور.
2: أهلا. صباح الخير.
0: صباحك. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
0: طريق ميسرة.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، شرفنا ونورتنا.
2: الله يسلمك.
0: يسعد صباحكم جميعا. اسمح لي دكتور أبدأ والدكتورة بسمة ونحكي أكثر. دكتورة، يعني لما بدنا نبدأ من الصورة الأشمل، نحكي خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول، في عنا فكرة أساسية وراء إطلاق هذه السلسلة من الأيام الطبية. خلينا نحكي أكثر عن الفكرة.
1: صباح الخير للجميع. أنا بدي أحكي بشكل عام، إحنا بدأنا سلسلة الأيام الطبية تقريبا من سنة، أطلقناها يعني معهد النجاح للصحة العالمية، واحد من أهم أهدافه بتعرفي أنت نشر الوعي الصحي بين الناس وتخفيف العبء العلاجي على الناس والتشخيصي كمان على الناس. فبدأنا بمجموعة من الأيام الطبية. في الفترة الأخيرة ركزنا أكثر على فحص المبكر لسرطان الثدي، وركزنا على عيادات السكري وهي عيادات متنقلة، وكانت هاي طول السنة، مش مثلا مش مقتصرة على أكتوبر الوردي وما شابه، بسبب يعني الأرقام اللي عمالنا بنشوفها وتغيرت بنشوفها من خلال وزارة الصحة. انتبهنا في الفترة الأخيرة في السنة اللي ماضية انه كان عندنا سرطان البروستاتا، والدكتور أمير رح يحكي عنه مشكور بإسهاب عن هذا الموضوع، انه أرقام سرطان البروستاتا في الضفة الغربية ملفت للنظر. 160 حالة كانت في جديدة في سنة 2025. من هون مستشفى المطلع وهو صاحب العيادات المتنقلة اللي مشكور برضو كمان بنقولها لكل مكان، قرر انه يعمل يزيد على فحص المبكر لسرطان الثدي. بده يعمل كمان فحوصات للبروستاتا، وتشمل هاي فحص الدم اللي هو فحص البي اس اي، والدكتور امير راح يحكي عنه برضو ان شاء الله بإسهاب. اليوم عنا احنا فحص عيادة تشمل فحص البي اس اي وفحص المبكر لسرطان الثدي وعيادة السكري ان شاء الله في داخل مدينة طول كرم في ساحة الكي اف سي. غدا بكرة إن شاء الله عنا في تجمع الشعراوية نفس العيادات، كمان بكرة بدها تنتقل لتجمع الشعراوية. أمس كان عنا في ذنابة، وقبله كمان كان عنا يوم طبي آخر في كفر عبوش. يعني ما طول كرم يعني مخدي حصة كويسة في هذا الموضوع. هاي الأيام الطبية كلياتها يعني مشكور مستشفى المطلع بحضر كل عياداته. بتقوم عليه معهد النجاح للصحة العالمية بالتعاون مع بلدية طول كرم. مهم جدا احنا ننظر الى الوضع الصحي في يعني كبلدية طول كرم وكمعهد النجاح ننظر للوضع الصحي في الضفة الغربية بشكل عام وبطول كرم بشكل خاص، نقيم الوضع ونشوف شو لازم الاجراءات اللي احنا لازم ناخدها لمساعدة المواطنين على الحصول على حياة افضل وحياة يعني تشخيص أفضل وعلاج أفضل. يعني مثلا على سبيل المثال الماموغرام إحنا لا نتوقف عند أنه نعمل الصورة للست وخلاص، الست بتعمل الصورة، هي جدا مهمة لأنه ما بزبط أنت تحكي للمريض عندك مشكلة وتتركه.
0: يعني الهدف الأساسي من اليوم الطبي مش فقط أنا أوفر الفحص، أنا بدي أتابع حتى بعد الفحص.
1: صحيح، المتابعة جدا مهمة. الست بتعمل الفحص الصورة بتوصلها النتيجة خلال أسبوعين. أنا شخصيا بتواصل مع الستات بعملهم جلسة زي تثقيفية بالوضع تاعهم، إذا بدهم متابعة بفاهمهم شو لازم يعملوا، وإذا بدهم متابعة من خلال مستشفى المطلع برضو بتواصل مع مستشفى، يعني إذا احتاجت ألتراساوند ما مش بحاجة إنها تروح تعمله في المطلع وممكن تعمله هون، ولكن نتيجة تقرير الألتراساوند أنا بحوله على المطلع، بردوا علي المطلع شو الخطوة اللي وراها، إذا تستكفي عند هون أو لازم تعمل صورة كل سنة أو لازم تيجي على المطلع ويكملوا معها علاج سواء أخذ قزعة أو ما شابه. وهذا مهم جدا، يعني أنا بعتبر أنه التشخيص لحاله لا يكفي، بدك تكمل مع المريض لأنه إذا تركته هيك بالعكس ممكن يدمر نفسيته أكثر،
0: ممكن أصلا يكون يعني بصراحة في تأخير، يحكي لك أنا طب شو بدي أعمل، بدي أترك الموضوع وخلاص ما بدي. هون بنوصل لمرحلة أنه إحنا يعني وكأنه ما عملنا الفحص المبكر بالزبط. لا في ولا بعمله.
1: تتفاجئي أخت ريهام أنه تقريبا 40-50% من الستات اللي بيعملوا ماموغرام بحاجة لمتابعة، هذا لا يعني أنه عندهم سرطان لكن بحاجة لمتابعة لحتى نوصل للمرحلة النهائية أنه نحكي لا خلاص، يعني هي مشاكل عادية ممكن بس بدها متابعة سنوية، صورة سنوية، أو لا بدنا خزعة، بدنا بعد الخزعة بعد ما تتم الخزعة والنتيجة مرحلة العلاج تكمل مرحلة العلاج.
0: بصراحة لأنه في عندنا نقص بالمعلومات ونقص ثقافة بما يتعلق بصورة الماموغراما، مين النساء اللي يلجأوا لإجراء هذا الفحص؟ وخاصة أنه إحنا اليوم موجود عندنا ومتوفر عندنا في طول كرم ضمن سلسلة الأيام الطبية.
1: الستات فوق سن 40 حسب التوصيات لازم كل مرة كل سنتين تعمل الصورة من 40-50 سنة، فوق سن 50 يوصى بأنه كل سنة مرة تعمل الصورة، إلا إذا في عندك تاريخ عائلي في المرض أو في بعض البوادر اللي بتدل أنه ممكن تكون المشكلة موجودة. يعني أي ست عندها تاريخ عائلي، وهذا صدف أنه شفناه بسن العشرينات الأم كان سابقا عندها وتوفت بسرطان الثدي، البنت ظهر عندها برضو في سن كانت أواخر العشرينات كان ظهر عندها برضو كمان، لكن الحمد لله أنه من الأشياء الكويسة في سرطان الثدي برغم كل سوءه أنه إذا تم تشخيصه في البدايات ممكن العلاج وممكن الشفاء منه وتعيش الست حياتها طبيعية جدا ولا بدون أي مشكلة. هذا مهم جدا، من هون أهمية التشخيص المبكر، من هون إحنا بنشجع كل الستات أنها لا لازم تيجي أنت تعمل الفحص ولازم تتبعي، مش تضلك خايف لا خليني زي ما أنا زي مبارح يعني بحكي بعزت لا خليني أنا زي ما أنا بدون ما لا ممكن تعيش حياتك طبيعية جدا وتعيشي عشرات السنوات بدون أي مشكلة في حال لو تم تشخيص المبكر. نفس الإشي للبروستاتا، مش راح أدخل في البروستاتا، دكتور أمير موجود مش راح أدخل في هذا الموضوع. فمن هون إحنا في طول كرم يعني بهمنا جدا صحة المواطن، يعني بهمنا جدا نعمل هاي الحملات، بهمنا كمان في حملات توعوية وتثقيفية رح يتم إن شاء الله في الشهر الجاي، عم بننسق لها وبنرتب لها، كونه إنه عمالنا بنشوف الأرقام شوي بتخوف نوعا ما، ما بدي أخوف الناس بس يعني برضو الحذر واجب.
0: الحذر واجب وصراحة لأنه إحنا بنعيش بواقع ما بنقدر نخفيه، عنا أرقام
1: وبصراحة عنا هناك يعني مؤسسات قائمة على هذا الموضوع مهتمة بهذا الموضوع. أنا بدوري من هون أنا بحب أشكر مشان ما أطول على المواطنين،
0: لا بالعكس بالسماء.
1: أنا بحب أشكر كل من يساعد في إقامة هاي الأيام الطبية سواء مستشفى المطلع، سواء طبعا معهد النجاح الصحة العالمية، بلدية طول كرم، بعض الشركات اللي بتقدم الأدوية، شركات الأدوية مثل شركة سما وشركة الشفاء، يعني مشكورين جدا شركة سما للأدوية كتير بتساعدنا بهاي المواضيع. بحب برضو أشكر كمان الناس اللي بتساعدنا في تنظيم لأنه ما بنحب إحنا ننكر أي جهد لأي إنسان بتنظيم هاي الأيام، المتطوعين من عدة جهات، العلاقات العامة للأجهزة الأمنية لهم دور دائما، بيجوا بيساعدونا في تنظيم هاي الأيام الطبية، وللأمانية أيام طبية ناجحة جدا يعني بشهادة مستشفى المطلع. عدد الحالات اللي تم متابعتها عدد كويس، وعدد الحالات اللي تم اكتشاف سرطان الثدي عندها مبكر وماشي في العلاج يعني هذول راح يعيشوا طبعا. فهذا يعني مهم جدا لنا، وبشجع انا كمان يعني بكره في كفر عبوش اليوم احنا في طول كرم عنا.
0: خلينا بس نذكر المشاهدين والمتابعين دكتور بعد اذنك التفاصيل لليوم الطبي، اي امراه بتسمعنا بتشوفنا اليوم حاليا بتقدر تيجي وتعمل الفحص، فحص الماموجرام. وفي نساء بصراحه بيكون عندهم خوف توتر، فحص الماموجرام طب ممكن يكون مؤلم، بيخافوا بشكل طبيعي،
1: هو مش مؤلم،
0: بس عشان نوضح لهم انه هو ضروره لكل سيده،
1: هو مش مؤلم، هو صور اشعاعيه يعني، عرفت علي كيف، بيتم يعني وضع الثدي بطريقه معينه، ممكن شويه ضغط شوي صغير لكن ضغط عادي يعني، يعني ممكن يتحمله اي انسان، مش مؤلم اطلاقا. هي الحاله النفسيه انه خليني انا عايش حياتك ما بدي اعرف عنها، لا ليه، بالعكس تعيشي عشرات السنوات طبيعية جدا، ما عندك أي شيء فيما لو تم اكتشافه في مراحل مبكرة. احنا معروف يعني بشكل عام أصلا السرطان ما بتمش اكتشافه إلا معظم السرطانات إلا عن طريق الصدفة، بيكون واحد واقع بعمل صورة عندك كتلة بتكون بجوز مرحلة متأخرة. لا احنا خلينا من البدايات هاي الحملات كلياتها، انت عدد الحملات مش هين يعني، احنا اذا في طول كرم يعني لساتنا اول 8 ايام من شهر ايلول وصرنا 4 ايام طبية. كل شهر عندنا هذه الحملات، كل شهر بنعملها وبنطلقها في طول كرم. فبتمنى من كل الستات بالعكس، في عندك عيادة الصحة بيداوموا بيعملوا ماموجرام، واللي بحابب برضو يجي عندنا كمان في الحملات اللي بنعملها انا دايما بعلن عنها. بتمنى من كل الستات يكون عندهم وعي، ورجال كمان يكون عندهم وعي بما يخص سرطان البروستاتا أو التغيرات اللي بتصير على البروستاتا مع العمر عند الرجال والمشاكل اللي بتصير معهم في فحص البي اس اي، ممكن يحكي بعض الأشياء عنها. طبعا الدكتور أمير رح يشرح لنا
0: يعني. وهذه رسالة مهمة جدا ونركز عليها، أنه عزيزات المستمعات مش فقط رح يكون متاح لإلك الفحص وخلص رح يتم تركك بعديها تكمل الطريق لحالك، لا بالعكس دكتورة موجودة هي وكامل الفريق لحتى يتابعوا معاكي يرشدوك إلى الطريق الصحيح ويتواصلوا معاكي ويكون في فريق متابعة لحتى يوصلوك إلى بر الأمان
1: ان شاء الله. امبارح يعني تفاجأت سيدك بعد يعني التقرير وصلني، انا بحط له ملاحظه انه اي مركز بتروح عليه بتعمل الالتراساوند يبعت لي التقرير، بدها لسه تتواصل معي تحكي معي، حكيت لها لا التقرير بديته لسه على المطلع، وردوا علي وحكوا لي شو لازم انك انت تعملي. فتفاجأت يعني حتى بسرعه اللي لسه هي بدها تحكي معي انه معي تقرير الالتراساوند، حكيت لها انا صرت بعته على المطلع والمطلع كان رادد علي وحكي لي بالضبط شو لازم تعملي. فيعني وطمنت يعني وانبسطت كتير انها اطمنت يعني. فيعني انا بشجع كل الستات انهم يجوا يعملوا هذا الفحص.
0: كل التحية والاحترام دكتورة، شكرا كتير لك. خلينا نكمل كمان حديثنا مع الدكتور امير، اطلنا شوي الوقت عليك، ولكن لاهمية هذا الموضوع هذا الامر يوم طبي للسيدات، ودائما بالعادة احنا بنحكي اكتوبر الوردي ومهم جدا الفحص المبكر لسرطان الثدي، لكن كمان بالتوازي بنفس نفس المستوى مهم جدا للرجال كمان نتحدث عن فحص وفحص المبكر لسرطان البروستاتا. لما بنحكي عن فحص البي اس اي خلينا نحكي اكثر عن التفاصيل، شو يعني هذا الفحص، شو يعني سرطان البروستاتا، شو هالتفاصيل؟
2: شوفي انا افضل شيء ابلش فيه بدايه ابني على الحكي اللي حكته الدكتوره بسمة ضميري، بداية إحصائيات وزارة الصحة لعام 2025 أظهرت زيادة في عدد المرضى المشخصين بسرطان البروستاتا. ملفت للنظر مش بس عدد الأشخاص المشخصين، نسبة الوفيات العالية في الناس المشخصين، خاصة في أحد الدراسات اللي عملناها خلال السنوات الماضية أظهرت أنه الناس عندنا في البلد بتشخصوا في مراحل متقدمة من سرطان البروستات، وهذا بسبب غياب الوعي والثقافة والتشخيص المبكر وسياسة الفحص المبكر عندنا في البلد. معظم دراسات العالمية مبنية على دراسات صار بدول أوروبية ودول غربية، بس عندنا لسه ما في دراسات كافية عشان نحدد عمر محدد عشان نبلش فيه، بس إحنا لازم نصير نشجع الناس وهذا هدفنا من هاي الأيام الطبية عشان نصير في عنا فحص مبكر وثقافة ووعي ابتداء من عمر 50 في ظل غياب أي عوامل خطورة إضافية للمرضى.
0: يعني من عمر 50 الرجال يبدأوا يهتموا بحالهم؟
2: صحيح. هلا بعمر 50 لازم بلش فحص السريري، زيارة طبيب جراحة الكلى ومسالك بولية، فحص سريري بإضافة لفحص أنزيم البروستات، وهذا ممكن ينعاد كل سنتين لأربع سنوات. إلا في حال كان مريض عنده عوامل وراثية إضافية تزيد من احتمالية حدوث سرطان بروستات، لازم بلش على عمر أقل من 50، أو في ظل تاريخ عائلي لمرض أو سرطان البروستات فلازم بلش على عمر قبل عمر 50.
0: ممكن يبدأ سرطان البروستاتا بدون عوارض أو بدون صحيح. أي ألم أو بدون أوجاع.
2: معظم الناس وحسب الدراسات العالمية أكثر من 70% من الحالات ممكن يبلش بدون أعراض، خاصة أنه يبلش في المناطق المحيطية في البروستات في المناطق المركزية، وبالتالي ما بيكون فيه له أي تأثير على البول، وممكن ما يعمل دم ولا يعمل أي ألم ولا يعمل أي شو، ويستمر السرطان في النمو في ظل غياب أي أعراض، ويتم اكتشافه إما في مراحل متأخرة أو في حالات صدفة معينة ضمن إجراء روتيني.
0: شو الأعراض اللي يجب أن يتجاهلها الرجل في هذا السن؟
2: منحب نوصفهم إحنا أول شيء أعراض المسالك البولية السفلية، مثل ضعف تدفق البول، تقطع في البول، تأخر في البول، عدم القدرة على التبول، أو وجود دم في البول، أو وجود أحيانا بعض المرضى ممكن يجوا في ألام في الظهر أو ألام في العظام، وهذا ممكن يعطينا انطباع على انتشار الورم للعظام في هذه الحالات.
0: طب فحص البي اس اي كمان رح يكون متوفر ضمن هذا اليوم الطبي. لما بنحكي عن الفحص وكيف ممكن تتعاملوا مع المريض حسب النتيجة إذا كانت مرتفعة تحديدا؟
2: بداية فحص البي اس اي عبارة عن فحص دم عادي، باخذوا عين الدم بفحصوا النتيجة على الجهاز. فحص البي اس اي ليس تشخيصا لسرطان البروستات، هو عبارة عن مؤشر لوجود مشكلة في البروستات. البي اس اي كهرمون أو كأنزيم كفحص ممكن يرتفع في حالات تضخم الحميدة للبروستات، ممكن يرتفع في حالات مع تقدم العمر، ممكن يرتفع في حالات المسالك البولية، وبالإضافة إلى ارتفاع في سرطان البروستات. تحديد أهمية ارتفاع هذا الفحص يجب تقييمه من قبل الطبيب، لأنه إحنا بنراجع مريض، عمر مريض، تاريخ المرض السابق، بنشوف شو في عوامل وراثية إضافية، إذا في أي شو بناء عليه بنحدد شو الخطوة الإضافية اللي لازم نعملها بناء على ارتفاع الأنزيم. بعض المرضى ممكن ننصحهم نروح نعمل صورة رنين مغناطيسي للبروستات واللي متوفر عندنا في البلد، وبناء عليها ممكن نكمل نعمل خزعة للبروستات، وخزعة البروستات آمنة جدا ولا تؤدي لانتشار الورم بأي شكل.
0: طب إحنا ذكرنا والدكتورة ذكرت إنه في عندنا حالات مرتفعة وأرقام كثيرة، صرنا نخاف ونقلق من وجود هذه الأرقام في مجتمعنا اليوم. لما بنحكي عن فحص البي اس اي في ظل وجود حالات إصابة بسرطان البروستاتا في معظم المناطق، كيف ممكن نوصف هذا المرض وانتشاره في مختلف مناطق الضفة تحديدا؟
2: سرطان البروستات يعتبر من أكثر 10 أنواع انتشار السرطانات في فلسطين، وضمن الرجال يعد رابع أكثر سرطان انتشارا. وزي ما تفضلنا من قبل أنه في 160 حالة بعام 2025 إضافية جديدة تشخصت بسرطان البروستات، وهي فيها زيادة مقارنة بالعوام الماضية، والأهم منها ارتفاع نسبة الوفيات، دليل أنه في عندنا تشخيص متأخر في سرطان البروستات بسبب غياب الوعي وغياب التأخر وغياب أي بروتوكول واضح لنا في البلد لوضع سياسات للتشخيص المبكر لسرطان البروستات.
0: ممكن نحكي العمر هو العامل الأساسي، ولا ممكن يكون عوامل تانية مثلا الوراثة العائلي، ممكن نحكي نمط حياة الشخص هذا غلط؟
2: صحيح، هاي كل عوامل بتلعب دور، العمر، تاريخ العائلي، العوامل الوراثية، أحيانا السمنة وهالأشياء كلها بتلعب دور. واحد من الأشياء المهمة التدخين، التدخين ممكن دراسات ما ربطته بشكل أساسي مع سرطان البروستات، بس الإشي المثبت علميا أنه الناس اللي عندهم سرطان البروستات ومدخنين بيكونوا أكثر عرضة أنهم يكون عندهم سرطان شرس أكثر ويموتوا، ويكون يصير عندهم مضاعفات أكثر من سرطان البروستات. فطبعا لازم ننصح بتجنب التدخين.
0: طب اليوم لما بنحكي عن أهمية الفحص المبكر، فحص البي اس اي للرجال اللي اليوم متوفر أيضا مثل فحص الماموغرام للنساء، فأهمية الفحص المبكر اليوم شو الفرق بكيفية التعامل مع شخص كان في عنده فحص مبكر للبروستاتا وشخص للأسف اكتشف وجود هذا المرض بمرحلة متأخرة؟
2: الفحص المبكر بساعدنا اكتشاف أول شيء السرطان في مراحل مبكرة إذا كان في سرطان عنه، وبالتالي بساعدنا نحط خطة علاجية طويلة الأمد للمريض. بعض المرضى ممكن يستمر علاجهم من خلال ما يعرف بأكتف سيرفيلنس أو مراقبة وملاحظة المريض والتدخل في حال أي تغير في حالته الصحية، وبعض المرضى ممكن نلجأ نعملهم عمليات جراحية لاستئصال كامل للبروستات وبالتالي نسيطر على المرض في المراحل البدائية.
0: يعني مش دائما دغري من البداية بتكون عملية جراحية
2: 100%، مش دائما رح تكون عملية جراحية، التقييم بيعتمد على كتير عوامل تقييم مريض، الفحص السريري تبعه، خزعة البروستات كم توفر عنا خزعة البروستات، متى تقدم المرض، متى انتشار المرض، وبالتالي بنحدد بناء عليها خطة علاجية طويلة الأمد عشان نحد من المضاعفات ونحسن من نوعية الحياة اللي بعيشها المريض في المستقبل حتى لو كان مع سرطان في البروستات.
0: دكتور أمير، بصراحة الخوف ما بيسيطر فقط على النساء فيما يتعلق بصورة الماموغرام، حتى كمان الخوف بيسيطر على الرجال من هذا الفحص، بيخافوا من النتيجة، بيخافوا إنه أحكي، بيحكوا إنه بيخافوا من آثار العلاج.
2: صحيح.
0: وهاي المرحلة اللي بدهم يمشوا فيها، فهون شو بننصح السادة المشاهدين المتابعين من الرجال؟
2: بداية أنا بحب أنصح الكل إنه نلتزم بفحص الإنزيم البي إس إيه أو فحص هرمون البي إس إيه ابتداء من عمر سن 50، خاصة إذا كان في عنا تاريخ مرض سابق قبل عمر 50. التشخيص المبكر يحمي من المضاعفات اللاحقة لسرطان البروستات، وبالتالي إذا شخصنا مبكر ممكن نعطي علاج صحيح والعلاج الدقيق ومريض يعيش حياة صحية وهو مرتاح وعلى الأقل بدون مضاعفات ناجمة عن السرطان نفسه.
0: قد ما نحكي بصراحة في عنا عامل خجل ونقص وعي عند السيدات بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، ولكن بيضل بنسبة أفضل من عامل الخوف. صحيح. عامل الخجل عند الرجال من فحص البي اس اي. فإحنا وصلنا لمرحلة الحمد لله رب العالمين، الصبايا ستات الكبار صار عندهم وعي كافي، أو يمكن يعني عندهم معلومات لو بالجزء البسيط أو بالكمية القليلة لسرطان الثدي، لكن عندنا نقص بأهمية الوعي لسرطان البروستاتا. فاليوم كثير رجال بيخجلوا.
2: صحيح.
0: بيحكوا لك أنا يعني، خاصة أنه رجل. صحيح. والذكورة مهمة بالنسبة لهم، فإنه أنا رجل وأنا شو بدي أعمل فحص، خلاص أنا أكتشف بعدين، بيهونها رب العالمين. ولكن هون المهم أنه ننشر الوعي. فأنتوا كأطباء قديش بتحاولوا أنكم تكونوا مقنعين للرجال علشان فعليا يتجاوزوا مرحلة ممكن تكون مدمرة بالنسبة لهم.
2: صحيح. بتحكي
0: مقابل مزبط. أني أنا بس فقط أنه هو خجل.
2: صحيح. شعور الخجل. إحنا هذا هم بيجي واجبنا كأطباء بتعاون مع مؤسسات مثل بلدية والكرم دكتور بس مطميري مؤسسات المجتمع المحلي كافة لنشر الوعي في هذه المرحلة. أنا كطبيب بهدفي لازم أشرح المريض أهمية الفحص، بشرح مع سرطان البروستات وإيش مضاعفاته وحدوث كيف ممكن نتجنب من خلال التشخيص المبكر، والمريض لما يفهم المرض رح يكون أكثر تقبلا لإجراء الفحص، وبالتالي أكثر تقبلا لأي إجراء لاحق ممكن نتخذه.
0: طب ونفس الشيء بعد ما يتم إجراء الفحص بتكون متابعة مرافقة للمريض
2: 100%. أنا صراحة هذا مش أول يوم طبي أنا بنفذه مع الدكتور بسمان ميري في طول كرم، وحتى الأيام الطبية الماضية إحنا مريض كان بحاجة لأي شيء أنا بجهز قائمة دكتور بسمة 1-2-3، مريض بده 1-2-3 ومشكورين جدا هم بتبعوا الأشياء كلها. فإحنا بنبني، مش هدفنا بس نعمل فحص ونروح، إحنا بنبني خطة علاجية كاملة لاحقا للمستقبل القريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. صراحة أنا بدي أشكركم ضيوف الكرام على وجودكم اليوم وأيانا، ولما إحنا بنحكي عن سلسلة أيام طبية مقدمة للأهالي ضروري جدا، لما إحنا كفريق كامل من الأطباء بيشتغل لخدمتكم وللحفاظ على صحتكم ونشر ثقافة الفحص المبكر سواء لسرطان الثدي أو سرطان البروستاتا، هذا شيء مهم جدا. إحنا بنخاف على صحتكم، فأنتوا قدروا هذا الخوف وكونوا متعاونين وإيانا وإلجأوا إلى الفحص المبكر واللي بتم تنظيمه. كنا في ذنابة يوم موجودين في طول كرم، بكرة رح يكون موجودين في الشعراوية،
1: في تجمع الخدمات في الشعراوية.
0: طب قبل ما أنهي حديثي وإياكم دكتور أمير ودكتور بسمة، دكتور بسمة لما عندنا سيدة فوق 40 سنة، ومهم جدا إنه نركز على موضوع سواء كانت متزوجة أو عزباء.
1: صحيح. لأنه في عوامل خطر للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان البروستات عند ناس أكثر من ناس ثانيين. زي ما حكينا تاريخ المسبق، يعني تاريخ عائلة مسبق، بيكون هذا في احتمالية أكثر. طبعا في بعض العادات أو في بعض المعلومات الخاطئة عن سرطان الثدي وأسبابه عند المجتمع، يعني إحنا بجوز بدنا حلقة كاملة حتى نحكي فيها. لا يعني في بعض منها معلومات خاطئة جدا، في معلومات طبعا لازم إحنا نوعي الناس عليها، إيش أهم الأسباب، العادات الغذائية، العادات، البيئة، لبعض الممارسات اللي ممكن تؤدي إلى حدوث، يعني بتزيد من خطر الإصابة بحدوث سرطان الثدي عند بعض النساء أكثر من نساء أخريات. فهذا يعني بده حلقة كاملة إن شاء الله، وإحنا مجهزين، يعني إحنا على أبواب أكتوبر الوردي مجهزين مهتمين لأمور تثقيفية مهمة.
0: وبدأتوا بسلسلة هاي الأيام
1: إن شاء الله. وأنا بحب أحكي شغلة واحدة، يعني كون وجود أطباء في عياداتهم لا يكفي للحد من انتشار الأمراض. أنا بشجع كل جهة بتقدر إنها تعمل حملة لحملة توعية أو حملة تشخيص أو متابعة مع التشخيص، بشجع كل هاي الجهات إنها تقوم بهاي الحملات، لأنه الأمور يعني زي ما بحكوا شوي صغيرة. إذا لم نقف أمام هاي الأرقام ونحارب هاي الأرقام إحنا بالتقليل من نسبة الإصابة وعلاج المصابين أو المتابعة معهم، إحنا رح نلاقي حنا بعد سنوات يعني مجتمع
0: للأسف
1: يعني متهالك حتى يعني نفسيا جسديا وكذا. لا بالعكس، احنا لازم نشجع هاي الحملات ولازم نقوم عليها. برجع بشكر مستشفى المطلع على اهتمامه، وزارة الصحة تبع على اهتمامه، يعني مستشفى المطلع ووزارة الصحة مع بعض بيشتغلوا، ومعهد النجاح للصحة العالمية لأنه بيهتم بهاي الأشياء ومتبع لها ويقود هاي الحملات في كل مكان. وطبعا بلدية طول كرم من الراعي الأساسي في طول كرم لهذه الحملات، وشكرا لكل المتعاونين اللي بيساعدوا على إقامة هذه الحملات. وبشجع حتى يعني أنا بطلب من نقابة الطب الأطباء أنهم برضو يهتموا في هذا الموضوع ولا تقف الأمور عند حملات لأيام طبية عادية. لا، بدنا نخصص بالذات نشوف وين المشاكل ونخصصها ونعمل حملات تشخيصية أكثر، بس من ما إنه نعمل مثلا حملات بس.
0: والأهم المتابعة
1: والمتابعة. فياريت ياريت نضلنا مستمرين، بالذات إحنا في طول كرم نهتم في هذا الموضوع. وطبعاً كل الضفة الغربية
0: كل الاحترام.
1: أنا يعني منحاز لطول كرم، بقدرش إلا أنحاز لطول كرم. لطول كرم بقدرش إلا أنحاز كرم
0: فيك. نيال طول كرم فيك دكتورة، بصراحة مشكورة. وهي فرصة أمام كل النساء إنه يلجأوا اليوم إلى هذا اليوم الطبي مجاني، فحص الماموغرام للنساء والسيدات والعازبات فوق سن 40. ضروري جدا إنه يكون في هذه الصورة للجميع، مش مخصصة لحد، هي للجميع. موجودين في ساحة الكي اف سي من أي ساعة لأي ساعة.
1: يعني احنا اليوم لحد الساعة 1 رح نضل، يعني اذا اخذنا اخر مريض على الواحدة بتعرف بده وقت لا يخلص طبعاً. ان شاء الله نرجع على القدس ورجع بكرة كمان دور على طول كرم.
0: كل الاحترام. شكرا كثير لك دكتورة، شكرا للمستشفى المطلع، شكرا لوزارة الصحة، شكرا لبلدية طول كرم، شكرا لكل من كان مساهم في ايجاد
1: الصحة العالمية.
0: طبعا لكل شخص كان مساهم في ايجاد هذه الفرصة امام الجميع. شكرا معهد النجاح للصحة العالمية، مشكورين، يعطيكم ألف عافية. دكتور، قبل ما أنه ننهي كمان، رسالتك لكل رجل بيسمعنا حاليا وخاصة مسيطر عليه مش عامل الخوف، عامل الخجل.
2: طبيبك هو أفضل مرجع بالنسبة لك، والوعي المبكر والفحص المبكر هو طريق أساسي لتجنب أي مضاعفات مستقبلية وتحديد خطة العلاجية المناسبة لكل مريض.
0: كل التحية والاحترام، شرفتنا دكتور، نورت طول كرم فيكم أكيد. شكرا كتير لكم دكتورة بسمة الضميري، كلية الطب وعلوم الصحة، معهد النجاح للصحة العالمية، مجلس بلدي طول كرم. يسعد صباحك. يعطيكم ألف عافية. الدكتور أمير طلال أغبر، اختصاصي جراحة الكلى والمسالك البولية، المركز الطبي البريطاني نابلس. يسعد صباحك، شرفتنا نورتنا. مشاهدينا ومتابعينا، الفحص المبكر بصراحة مش رفاهية، مش شيء بدنا نعمله شيء عابر، بالعكس الفحص المبكر كمان مش إجراء عادي. فحص المبكر ما نأجله لوقت نكتشف إنه في عنا أعراض ونعاني وندخل بمرحلة مؤلمة صعبة، مش فقط صعبة على المريض، صعبة على الأشخاص المحيطين حواليه، رح يكونوا ماشيين معاه بخطة العلاج الطويلة وصعبة صراحة، نفسيا وبدنيا وصحيا وجسديا. فكل التحية والاحترام لكل شخص بيسمع رسالتنا اليوم من هذا الفريق الطبي المميز لأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، سرطان البروستاتا، وكمان رح يكون عيادة السكري موجودة.
1: صحيح.
0: كل التحية والاحترام لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا وإياكم إلى ختام محطتنا الصباحية من برنامج طلة فجر لصباح نهار اليوم الاثنين. كل التحية والمحبة لكم مشاهدينا ومتابعينا. من الأخ وجدي الجابي بيحكي لنا يسعد صباحكم، مشكورين جدا على هذا البرنامج ومشكورين على استضافتكم للأطباء المحترمين. كل التحية والمحبة. وبهيك مشاهدينا الكرام بنوجه تحياتنا أيضا إلى رعاة برنامجنا، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان مورس، شركة مجمع صلة الظهر التجارية شدات، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم، شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمدة، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني لإلكم ريهام أبو حبلة كل التحيات. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
4: فجر أف أم،
3: أحلى صباح من فجر أف أم.

0: تخرجك والابتسامة تملى عيونها. احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر. نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسة النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية ماهر.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء،

0: الطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

عدي واحس يحلى ويطول السهر. بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر. كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: قائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: رجال، كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: من المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
3: لوكي لاند هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوكي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لها بالأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. انتشار مكثف وتحركات لقوات الاحتلال بعد عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة قرب قرية أسرين جنوب نابلس. فيما تشارك مروحية للاحتلال في عملية البحث عن منفذ عملية الطعن. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش تعرف على منفذ عملية الطعن بعد أن عثر على هاتفه في الموقع. وفي أعقاب ذلك قوات الاحتلال تغلق بوابة جوريش جنوب نابلس وتقتحم قرية يتما جنوب المدينة. مستوطنون يقطعون أشجار زيتون رومية بعمر مئات السنين قرب البؤرة الاستيطانية المقامة منذ شهرين في منطقة كفرعانة غرب بلدة الواد شمال شرق رام الله. جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل قائمة منذ 20 عاما تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة وتشرد 21 فلسطينيا من أفراد العائلة. وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يقول بأن حرب الولايات المتحدة على إيران قد تستمر 6 أشهر أخرى. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرس.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
3: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
1: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
3: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم. هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8414-094، واتساب 0097-0593-8414. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.

0: موجز لأهم الأخبار من فجرة فم. أهلا بكم. هيئة البث الإسرائيلية عن وزير دفاع الاحتلال جاتس يقول بأنه أصدرت مع نتنياهو تعليمات للجيش للاستعداد لحرب شاملة ضد الإرهاب في الضفة بحسب وصفه. وأكد كاتس أنه سيبدأ حربا شاملة ضد السلطة الفلسطينية إذا تأكد استعدادها لهجوم مثل 7 أكتوبر. مصادر عبرية تقول بأن منفذ عملية طعن المستوطن قرب نابلس حاول طعن أحد عناصر القوة التي كانت تلاحقه قبل اغتياله. مصادر محلية تقول بأن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز قرب المدارس في بلدة قصرى جنوب نابلس. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على ممتلكات الأهالي ويسرقونها وينقلونها لصالح البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي شرق قرية برقة شرق رام الله. جرافات الاحتلال تهدم 3 منازل قائمة منذ 20 عام تعود لعائلة أبو ميالة في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة وتشرد 21 فلسطينيا من أفراد العائلة. وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول بأن حرب الولايات المتحدة على إيران قد تستمر 6 أشهر أخرى. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل سنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أفهم.

0: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوق

تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشة زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشة، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217. فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
5: فجر FM

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. Bass drop. Bass drop. Bass drop. Bass drop.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إي سداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
1: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
1: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي. يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لي مشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
3: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
4: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
5: سنيورة عشرة عمر.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف السنة.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: الحياه تنبض بالمحبه.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبيه رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الابحاث والدراسات والتطوير لخطوط الانتاج لابتكار منتجات جديده، ويقوم خبراء في صناعه اللحوم بتحويل الافكار الجديده الى حقيقه لضمان النتيجه الافضل للمستهلك.
2: فجر اف ام

قال العشر بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين قدنا؟

0: سنة.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر اف ام.

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

بريك فجر اف ام. في عالم صار فيه كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: TCFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM.
2: غمرتيني بلطفك ممنون،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.